0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك،
0: بنك رصيده الحكمة.

ورجل يأخذ عمل وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصالح.

0: محبكم خلش ما تعذبوني اودكم اودكم.
1: من اورشليم القدس.
2: بيمشي الدوبي داش من مني
3: ديما شبا
4: انما القران